تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ، تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين، إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الثلاثاء لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التجارة والاقتصاد بالإضافة إلى ملف تايوان والنزاع الإيراني. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه زيارة مثيرة للغاية وستحدث أشياء جيدة كثيرة. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء الأربعاء وأن يبقى حتى يوم الجمعة، وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابع لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان. وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايه ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرق تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقا للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة

قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي: إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا، بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال، على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال: سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية، وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش، ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات، وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها. ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالميا، يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة. وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية. ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبواتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الحادي عشر.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまえに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: آه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
3: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
3: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: أوماموري
1: هو الطلاسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasu،
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
0: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
0: وأبدأ الجملة ب سميماسن
3: سميماسن سنس はありますか؟ سميماسن سنس はありますか؟
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميماسن. نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟ سميماسن.忍者の T シャツはありますか？
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
0: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
8: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
8: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري،
8: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ، تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين، إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الثلاثاء لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التجارة والاقتصاد بالإضافة إلى ملف تايوان والنزاع الإيراني. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه زيارة مثيرة للغاية وستحدث أشياء جيدة كثيرة. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء الأربعاء وأن يبقى حتى يوم الجمعة، وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان. وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرقت تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقاً للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان. وأكد بيسنت أن الشراكة قوية وأن رئيسة الوزراء قامت بزيارة ناجحة للغاية بصحبة ترامب هذا العام وأن البلدين يبنيان عليها. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي طلبات من تاكايتشي بخصوص زيارة ترامب إلى الصين، أجاب بيسنت بالنفي. أشاد مسؤولون إيرانيون بعلاقاتهم المتينة مع بكين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي: إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال: سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية، وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش، ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات، وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها، ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالميا يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة. وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية، ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبواتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام النشرة قدمناها من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ، تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين، إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين.

آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى، ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان، وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرقت تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقا للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان، وأكد بيسنت أن الشراكة قوية وأن رئيسة الوزراء قامت بزيارة ناجحة للغاية بصحبة ترامب هذا العام وأن البلدين يبنيان عليها. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي طلبات من تاكايتشي بخصوص زيارة ترامب إلى الصين، أجاب بيسنت بالنفي. أشاد مسؤولون إيرانيون بعلاقاتهم المتينة مع بكين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات

بشأن برنامجها النووي، ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها، ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالمياً يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة، وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية، ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبوتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام النشرة قدمناها من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまえに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっとここにはありませんね.
1: للأسف لا توجد.

0: يوجد هنا.
1: وميا تخبر تام؟
2: تام، أماموري هو في المعبد.
0: يا تام، الطلاسم موجودة في المعبد.
1: فتقول تام؟
2: أوتيرا ديسكا؟
0: المعبد.
1: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: إيكيماشيو.
0: لنذهب.
1: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أماموري في اليابان؟
0: أماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: このTシャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أماموري وا أريماسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: أماموري
0: هو الطلاسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: أريماس
0: هي صيغة ماس من الفعل
4: أرو،
0: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
4: أريماسكا.
1: استمعوا ورددوا.
4: أريماسكا؟ お守りはありますか？
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
5: すみません。地図はありますか？
6: はい、こちらです。
0: إليكم المعاني. يسأل السائح:
5: سميماسن، تشيزو وا أريماسكا؟
1: من فضلك، هل توجد خريطة؟
4: تشيز
0: معناها خريطة. والموظفة تجيب:
6: هاي، كوتشيرا ديس.
1: نعم، ها هي.
0: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
4: أريماسن،
0: بل سترد بشكل مبهم ملطف
4: چوتو،
0: أو ستعتذر قائلة
4: سميماسن.
1: استمعوا ورددوا.
4: تشيزو وا أريماسكا؟ سميماسن، تشيزو وا أريماسكا؟
0: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
4: センス.
0: وابدأ الجملة ب すみません.
6: すみません. センスはありますか？ すみません. センスはありますか？
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
4: تيشيرت،
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
4: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
5: سميماسن، نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟ سميماسن، نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: いらっしゃいませ،
0: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلاً وسهلاً، وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجراً أو مطعماً.
1: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
4: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري،
1: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ، تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين، إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الثلاثاء لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التجارة والاقتصاد بالإضافة إلى ملف تايوان والنزاع الإيراني. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه زيارة مثيرة للغاية وستحدث أشياء جيدة كثيرة. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء الأربعاء وأن يبقى حتى يوم الجمعة، وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان. وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا، بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرقت تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقا للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان. وأكد بيسنت أن الشراكة قوية، وأن رئيسة الوزراء قامت بزيارة ناجحة للغاية بصحبة ترامب هذا العام، وأن البلدين يبنيان عليها. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي طلبات من تاكايتشي بخصوص زيارة ترامب إلى الصين، أجاب بيسنت بالنفي. أشاد مسؤولون إيرانيون بعلاقاتهم المتينة مع بكين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي: إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا، بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال، على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال: سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية، وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش، ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات، وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها. ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالميا، يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة. وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية. ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر

من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبوتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام النشرة قدمناها من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: آه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
3: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
3: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: أوماموري
1: هو الطلاسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه

0: に يسأل السائح
1: すみません地図はありますか
2: من فضلك هل توجد خريطة
3: 地図
0: معناها خريطة والموظفة تجيب
4: هاي こちらです
2: نعم ها هي
0: أعطته الخريطة على الفور وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
3: ありません
0: بل سترد بشكل مبهم ملطف
3: ちょっと
0: أو ستعتذر قائلة
3: すみません
2: استمعوا ورددوا
3: 地図はありますか?すみません。地図はありますか?
0: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
3: سنس سنس
0: وابدأوا الجملة ب سميماسن
4: سميماسن سنس はありますか سميماسن سنس はありますか
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا قميص التيشيرت هو
3: تي شات
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
3: نينجا نو تي شات نينجا نو تي شات
1: سميません نينجا نو تي شات はありますか سميません忍者の T シャツはありますか?
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: いらっしゃいませ
0: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
2: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: このTシャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
4: すみません。お守りはありますか？
6: ちょっとここにはありませんね
4: ダム、お守りはお寺にあるよ
7: お寺ですか
4: 行きましょう
8: ミーヤーのトラベルガイド
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري
2: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ، تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين، إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الثلاثاء لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التجارة والاقتصاد بالإضافة إلى ملف تايوان والنزاع الإيراني. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه زيارة مثيرة للغاية وستحدث أشياء جيدة كثيرة. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء الأربعاء وأن يبقى حتى يوم الجمعة، وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان. وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرقت تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقا للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة

واليابان. وأكد بيسنت أن الشراكة قوية وأن رئيسة الوزراء قامت بزيارة ناجحة للغاية بصحبة ترامب هذا العام وأن البلدين يبنيان عليها. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي طلبات من تاكايتشي بخصوص زيارة ترامب إلى الصين، أجاب بيسنت بالنفي. أشاد مسؤولون إيرانيون بعلاقاتهم المتينة مع بكين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي: إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا، بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال، على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال: سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش، ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها. ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالميا، يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة. وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية. ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبواتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضا في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: ايراشاي ماسي،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: سوميماسن، اوماموري وا اريماسكا،
1: من فضلك هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: چوتو كوكو ني وا اريماسن ني،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام اوماموري وا اوتيرا ني اري يو،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: اوتيرا ديس كا،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: ايكيماشيو،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و، ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني.

0: ますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
2: سنس.
1: وأبدأ الجملة بسميماسن.
3: سميماسن سنس واريماسكا؟ سميماسن سنس واريماسكا؟
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
2: تي شات،
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
2: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
4: سميماسن نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟ سميماسن ninja の T シャツはありますか？
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: いらっしゃいませ،
1: ومعناها مرحبا بقدومك، أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
6: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
1: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: この T シャツ見て。忍者って書いてある。あ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
7: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
7: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
6: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسي دوري،
6: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسي دوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن مع أبرز العناوين: ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي جين بينغ. تاكايتشي وبيسنت يجتمعان قبل زيارة ترامب إلى الصين. إيران ترد على الضغوط الأمريكية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الثلاثاء لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التجارة والاقتصاد بالإضافة إلى ملف تايوان والنزاع الإيراني. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه زيارة مثيرة للغاية وستحدث أشياء جيدة كثيرة. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء الأربعاء وأن يبقى حتى يوم الجمعة، وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان صباح الخميس، وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول عندما التقيا في كوريا الجنوبية على هامش قمة أبيك، ثم سيزوران معبد السماء وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو قبل حضور مأدبة عشاء رسمية في المساء. وفي يوم الجمعة سيعقدان محادثات غداء قبل مغادرة ترامب الصين. ومن المتوقع أن تكون تايوان من أبرز القضايا المطروحة، ويعتقد أن بكين ترغب في سماع تصريحات من ترامب قد تسهم في ضبط سلوك تايوان، وقد صرحت واشنطن بأنها لن تغير سياساتها في هذا الشأن. لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرات الردع الأمريكية ضد الصين، خاصة وأنها تستنزف مخزونات الأسلحة في الصراع الإيراني. وقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بعض التقديرات، حيث ذكر أن القوات الأمريكية ربما استخدمت ما يصل إلى 80% من صواريخ ثاد وما يصل إلى 60% من صواريخ باتريوت الاعتراضية في الأسابيع الأولى من العملية. كما بحث مركز الدراسة في التداعيات المحتملة لغزو الصين لتايوان. وقال مارك كانسيان كبير مستشاري قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن تحليل المركز أظهر أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على مواجهة الصين، لكن مؤشر الخسائر تزايد بشكل كبير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة ضعف تمتد لعدة سنوات. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو قبل يوم واحد من بدء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في مكتب رئيسة الوزراء واستمر 20 دقيقة تقريبا، وحضرته أيضا وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي. وناقش بيسنت وتاكايتشي مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك زيارة ترامب إلى الصين والعلاقات اليابانية الأمريكية والمعادن الحيوية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة بناء على اتفاقية ثنائية. وتطرقت تاكايتشي إلى الجهود اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن تقليل مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء. كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشرح بيسنت الوضع الحالي فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقال لاحقا للصحفيين إن الاجتماع تناول زيارة ترامب وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان. وأكد بيسنت أن الشراكة قوية وأن رئيسة الوزراء قامت بزيارة ناجحة للغاية بصحبة ترامب هذا العام وأن البلدين يبنيان عليها. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي طلبات من تاكايتشي بخصوص زيارة ترامب إلى الصين، أجاب بيسنت بالنفي. أشاد مسؤولون إيرانيون بعلاقاتهم المتينة مع بكين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، مؤكدين أن موقف الصين تجاههم لن يتغير

رغم الضغوط الأمريكية. ونشر سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين بنيا علاقة متينة، مضيفا أنهما يتشاركان حضارات عريقة وروابط ثقافية عميقة. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المطالب الأمريكية في المفاوضات ووصفها بأنها غير عادلة، وقال إن المحادثات يجب أن تقوم على الأخذ والعطاء. وقال بقائي: إذا كنت تعتقد أن التفاوض يعني إرضاء تاما من جانب واحد فهذا ليس تفاوضا، بل هو فرض لإرادتك، ولن يحدث ذلك على أي حال، على الأقل فيما يتعلق بإيران. وحذر من أن القوات الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية برية. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع طهران، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قيد المراجعة. وقال: سنفكر في الأمر خلال الرحلة الجوية، وسنفكر فيه لبعض الوقت، لكننا هزمنا جيشهم هزيمة ساحقة، انتهى الأمر. وكان قد وصف وقف إطلاق النار سابقا بأنه على أجهزة الإنعاش، ورفض رد إيران على أحدث اقتراح أمريكي. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن ترامب يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، زاعما أنه يهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك نقل الموقع عن مسؤول قوله إنه من غير المرجح أن يأمر بشن أي ضربات خلال زيارته. تم إطلاق تطبيق ترجمة لمساعدة الأجانب العاملين في اليابان على تجاوز حاجز اللغة الذي يواجهونه عند زيارة المستشفيات، ويمكنهم التطبيق من ملء الاستبيانات الطبية بلغاتهم الأم. والتطبيق هو مشروع مشترك بين الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، وشركة خدمات المناولة الأرضية للطائرات، وشركة تقدم خدمات تطبيقات للأجانب. وتم تطوير التطبيق في وقت يتزايد فيه الطلب على الأجانب للعمل في المطار وأماكن أخرى في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا. تتخذ صناعة الشاي الأخضر في اليابان إجراءات لحماية أصالة منتجاتها. ومع ازدياد مبيعات الماتشا عالميا، يسعى المنتجون إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الخارج لمنع التضليل في الملصقات. وتتولى جمعية تضم مزارعي الشاي ومصدريه ومجموعات أخرى قيادة هذه المبادرة. وقد تقدمت الجمعية بطلب للحصول على شهادة نيهونشا أو الشاي الياباني بموجب نظام حماية المؤشرات الجغرافية اليابانية. وصممت المؤشرات الجغرافية لحماية العلامات التجارية الإقليمية للمنتجات الزراعية والحرجية والسمكية. ومن الأمثلة على ذلك لحم أبقار كوبي وسلطعون البحر إيتشيزن. وتشهد مبيعات الماتشا ازدهارا كبيرا في الخارج، وقد بلغت صادرات الشاي الأخضر الياباني مستوى قياسيا بلغ 72 مليارا و100 مليون ين، أو ما يقارب من 460 مليون دولار في عام 2025. لكن مسؤولي الصناعة يشيرون إلى مشكلة متنامية تتمثل في الملصقات المضللة، ويقولون إن منتجات الشاي الأخضر من الصين ودول أخرى تستخدم أسماء أماكن يابانية على عبواتها. ويقول سوزوكي سادامي من جمعية جابان تي المركزية إن المجموعة لديها أمال كبيرة في أن يؤدي إدخال علامة المؤشر الجغرافي إلى زيادة الصادرات إلى الخارج. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام، お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか؟
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و، ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا. お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasuka؟
0: من فضلك، هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي، こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありません。

0: قميص التيشيرت هو
1: تي شيرت،
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
1: نينجا نو تي شيرت، نينجا نو تي شيرت.
2: すみません. نينجا نو تي شيرت وا أريماسكا؟ すみません. نينجا نو تي شيرت وا أريماسكا؟
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: いらっしゃいませ،
0: ومعناها مرحبا بقدومك، أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
4: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
5: いらっしゃいませ.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
6: すみません。お守りはありますか？
7: ちょっとここにはありませんね。
6: ダム、お守りはお寺にあるよ。
8: お寺ですか？
6: 行きましょう。
9: トラベルガイド.
4: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسي دوري،
4: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسي دوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.